تستنى بوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدر دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدر

نا باغچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابتن رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينته اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتي بتب دوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايا بن صدف بوسخ لميالشته و خواكو كيل دي فيجا بنفه

صبر سرم مكاليم توقف ولا خلدك ولا كيف اختياريم أين خدت ظليم خوفشتريم لباخ لخورتي جارد.

0: ترخيني
1: تمام درستا
0: سپاسي كه رمضان بو غدار دمت خوشته وي كه حتن كه دم خدا مو غدار يومه كيري ام دو خزر بوري ني شوالات كه مدر گهت پيوينده اگر اينه وكر م پيوينده تني ورگل سپاسي بو هفكار ما جي جورا كنترول كه ابراهيم حسن حتى شفقادي شاد و بختور بن بخاطر

لو شاه هبونا من نوكدلي من يبتبى فلاتينكا نازرنجم نشيم بهم نوكشبى هكر هاتم دب مغبار باشي من مب تبلي التبى جل ألندا صبازيكا قستتتكم